0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma surati Quraysh, akisoma surati Quraysh. Sura hii imewataja Makuraysh, na Makuraysh ni kabila miongoni mwa makabila ya Maka. Kabila hili ndio kabila la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura hii kaelezea habari za hao Makuraysh, yale yaliokuwa yakiendelea wakati huo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش كواليفو زويا ما قريش